ميزيك بروديكسيون تقدم الشاب الشاباتي المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب، في خطر ناس عنابة، في خطر عبد العزيز، في خطر عباس، في خطر كمال.